تقيلة كرشي كروان فاكشي تقيلة مخي لين فيه ماكينة كيروكي عندي ستيلو في كوشية بيرا دبعين ميجا وسايكا كشفي بيروكي سايكو تيروكي.